0: passion de nous, un optimisme sans jaloux. Les barrières tombent toutes à la poubelle.
1: هوايتي اخراجها من ظلمة العدم حكايتي اسرارها في قمم القمم تبحث عن سامعا بالسر مؤتمن فيها روح جامع بالصبر مختزل لكل خوف قابع في اسفل الجبل لكل فكر ثائر يقدس العدم.